0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: ايوه ما
2: مفيش اي معلومات جديدة؟
3: امال ايه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: وياه
1: وطول النهار
2: طول النهار
3: طول الليل
4: طول الوقت
5: طول النهار
6: مش هنبطل اغاني
7: نجوم فهم
8: على كيفك.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: ايه ده انت سامع ان انا سامع حاجه كمان؟
1: انا سامع صوت.
2: لا مش سامع حاجه.
0: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة منير.
2: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير، كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
3: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
4: لا ما أعرف.
3: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
4: زي ما قالها من سنين.
3: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
5: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
3: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
1: ديجا فيو مع آية عبد العاطي، كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد

0: ونجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رقم.
2: يا حبيبتي ذاكري،
3: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. وبعدين ده هيجي امتى؟
2: بعدين.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: ساعة الحظ ما بتجيش كل يوم، الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا. مين فينا ما بيدورش على ساعة حظ؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقول لك حظك النهاردة بيقول إيه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهارده. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الاخر كده ساعة الحظ على نجوم اف ام ما تتعوضش.
0: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
2: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده امريكاني ولا ايطالي ولا اسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه. ما انا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنه دي هتبقى مختلفه قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوكنا وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
0: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
4: يا صباح الهنا

0: الموقف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شي وان بالمصري؟ معاك في السكة.

السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد

0: I'm serious.
1: ادخل العربية
2: افتح الراديو
3: وحطم الخطوات رارارا
1: وافصل عن الدوشة
4: نجوم FM على

وخطر

0: الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: يعني ايه جيمنج؟
2: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
1: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
3: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
1: تفتكري الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
2: هيدخل في كل المجالات.
1: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
3: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
1: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
2: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
1: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز واصداراتها الجديده والقديمه وتاريخها من اول ما بدات. وسواء بتلعب على كمبيوتر او موبايل او غيرهم، اكيد مستواك في اللعبه هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الارقام القياسيه في اكس او على نجوم اف ام. شريف جويفل.
0: اكس او مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعه 11 للساعه 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، ورجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانتي كنتي بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: قولي أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة.
0: عشان الوقت بفلوس.
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى.
0: استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
2: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
4: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على

0: نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
0: على تردد 11900 راس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعاده مش

0: تخيلوا إن في ساعتين بس كل أسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشة فيه كانت مختلفة، إن أنتوا كمان فتحتولي صندوق أسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو أنه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف إن التفاهم ممكن، وإن أي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب بتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لأن في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
1: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.

لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك BTC على نجوم FM.

ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأي.

0: tactic.
1: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
2: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
3: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي ثاني.
4: نخش في الموضوع على طول.
3: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
5: شكلك فاهم يا نصر.
3: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول ان الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديث، تصنيف.
4: حضرتك فاهم؟
3: كل اسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وانت قيم وصنف بقى براحتك، اصل هي في الاخر لعبه، لعبه الثلاث. الثلاث كروت،
2: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم اربع من الساعه 10 للساعه 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على

انا ناسي كل حاجة بس فاكرك.

نفس الأماكن يمكن أقابل صعب خفت أكون.

السرح وفي عينيكي مرسومة لكن مش واضحة. أحاول أفتكر كل الملامح سامح نفسي على عمر ما عشتهوش، على قلب خاف يدق طول حياته، على كل سؤال ما سألتهوش. أكتر شيء مخيف هو الخوف ذاته.

0: حاجه جديده حصلت؟
1: ايوه
2: ما في مفيش اي معلومات جديده.
0: امال ايه الجديد عندك؟
3: اهدى وهتعرف كل حاجه.
4: كل الجديد طول الوقت
5: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم فن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: الاثنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على
1: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

0: كأهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.
1: يا صباح الهنا

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.
6: بينا سوء تفاهم، بركي حلنا، انفعش هيك يا قلبي.

0: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت، كلما كنت مسؤولاً عما تقول، خصوصاً إنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
1: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى، كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك.
2: إيه ده؟ إحنا رايحين على فين؟ شغالي نجوم أف أم
3: بالياباني؟ أبيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة؟

وبا وهدى الكلام بسمع أكون تمام ليه في دماغي هس بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

0: في السكة مع محمد منير ودينا بهجت، كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لا، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم فام.
1: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم فام. نجوم فام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم فام، نجوم فام تي في، نايل فام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم فام على نجوم فام تي في على تردد 11900.

مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده كمان؟
1: انا سامع صوت.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا بس سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي. نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام. اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفايه.
2: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقه تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصه، نقطه التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصه والوقت المناسب اتحل عادي جدا وباقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
0: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رقم.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لايه عشان يبقى بكل القسوه دي؟
3: كل حاجه في حياتي بعملها بصعوبه.
0: اسئله زي دي واكتر بنسالها بعد ما بنقرا قصه قصيره على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصه مع بعض، وتشوف ابطال القصه شبهنا قد ايه، وقد ايه كاتب القصه قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى ان كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده او حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصه لفيلم. لعبه حلوه مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي احنا هنقرا قصص، هنفكر في دوافع ابطالها، وكمان هنحولها لافلام، وهتلاقي نفسك بتقول انا عارف القصه دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
5: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
6: فاكرني عقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
5: طب غني المزيد.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على x.com/نجوم اف ام.

0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
1: ايه ده؟
2: لا ما تبصليش، انا زيك بالظبط
0: على تردد 11900 راس. تابعونا على youtube.com/@نجوم اف ام.

يا رب بحق ما شقيت لموسى جوا البحر طريق، بحق ما رزقت مريم مية بالريق، بحق ما حفظت يونس جوا في بطن الحوت، بحق ما نجت إبراهيم من اللهب والموت، بحق يوسف الأمين على تلال المال، بحق أيوب ما صبر صبره يهز جبال. ترزقني ضيف سكتي وكتابي باليمين، وتصلي على سيدنا النبي إمام المرسلين عليه الصلاة والسلام.

شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام.

0: تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على انستغرام.com/نجوم اف ام.

0: الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحبه ومن والاه. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في هذا اللقاء الإيماني المتجدد من برنامجكم خير الكلام على نجوم اف ام. أسأل الله العلي القدير أن تكونوا جميعا بخير ونعمة وعافية وستر، وأن يمن عليكم بصلاح الأحوال وراحة البال وهداية العيال وقبول الأعمال والبركة في النفس والأهل والمال. اللهم يا أكرم من سئل ويا أجود من أعطى، نسألك يا مولانا فلا تردنا خائبين، فلا خاب من أنت مولاه. اللهم أدبنا بأدب رسول الله، وزيننا بأخلاق رسول الله، وأكرمنا بكرامة رسول الله، وأدخلنا الجنة بشفاعة رسول الله، وأحينا على سنة رسول الله، وتوفنا على ملة رسول الله، واجمع بيننا وبين رسول الله، واملأ قلوبنا بحب رسول الله، وارزقنا حسن الاقتداء برسول الله، ومن علينا برؤية رسول الله، وارزقنا اللهم زيارة رسول الله، وهيئ قلوبنا وجوارحنا للاقتباس من أنوار رسول الله، واسقنا اللهم من يد رسول الله شربة هنيئة مريئة لا نظمأ بعدها حتى ندخل الجنة. ربنا وتقبل دعاء يا أرحم الراحمين. اللهم آمين آمين. مستمعين الأكارم، أجدد لحضراتكم التحية. عشنا أجواء طيبة وتحدثنا فيها عن جانب من أخلاق رسول الله عليه الصلاة والسلام، ذلكم النبي الكريم الذي أكرمنا الله به. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، منا كبيرة من ربنا ومنحة كبيرة من ربنا إنه أكرمنا برسول الله. ذلكم النبي الذي قال الله في حقه وإنك لعلى خلق عظيم صلى الله عليه وسلم، شهد الأنام بفضله حتى العدا، والفضل ما شهدت به الأعداء. شهد الأنام يعني الناس كلها شهدت بفضل رسول الله وبأخلاق رسول الله حتى العدا، حتى الأعداء شهدوا لرسول الله عليه الصلاة والسلام، والفضل ما شهدت به الأعداء. فقد بلغ العلا بكماله صلى الله عليه وسلم، بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله، عظمت جميع خصاله، كل خصال النبي كانت عظيمة، عظمت جميع خصاله. صلوا عليه وآله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أمين. ابن حضرتك سألك وقال لك يا بابا أنت كلمتنا كتير عن سيدنا النبي، أنا بحب سيدنا النبي كتير، بحبه جدا وعايز أقلده في كل حاجة. ربنا قال لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النبي هو القدوة، النبي هو الأسوة عليه الصلاة والسلام. طيب قال لك يا بابا قل لي بقى هو النبي كان بيحب إيه عشان أعمله، هتقول لابنك إيه؟ سؤال يا حضرات عايزين نجاوب عليه النهاردة. ما هي الأمور التي كان النبي يحبها صلى الله عليه وسلم؟ كان بيحب إيه؟ عشان اللي النبي بيحبه إحنا نحبه ونعمله ونقلد سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. إن المحب لمن يحب مطيعه، اللي بيحب حد بيقلده وبيسمع كلامه. يا ترى النبي كان بيحب إيه؟ واحد، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الحلم والأناه. الحلم إنك ما تتعصبش وإنك ما تغضبش. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حلمه يسبق غضبه، ما كانش يغضب، يبقى لا للغضب. سيدنا النبي علمنا برضو لا تغضب ولك الجنة، فبنقول للناس اهدوا شوي، اهدى. يعني اللي سمعنا النهاردة من خلال البث الإذاعي في البيت، فبقول له ما تتعصبش. يا رب البيت، يا راعي الأسرة، ما تتعصبش. يا ست البيت يا جميلة، لو سمحت ما تتعصبيش. لا للغضب، سيدنا النبي علمنا كده، لا تغضب ولك الجنة. اللي قائد مركبة دلوقتي اللي سايق سيارته وماشي، ما تغضبش. قال ده كسر علي، معلش معلش، ما خدش باله. هو بيجري كده ليه؟ معلش. تلاقي لا سمح الله بيسعف حد ولا بتاع، ما تعرفش ظروف الناس ايه. يعني حاول دايما تلتمس الأعذار للناس، أعقلكم أعذركم للناس. فسيدنا النبي كان حلمه يسبق غضبه. اثنين، كلما ازداد الناس عليه جهلا كلما ازداد حلما. يعني لما الناس تبقى غتيتة ولا سئيلة ولا يعملوا مشاكل ولا حاجة، كان النبي يقابل مشاكل الناس بالإيه؟ ها؟ بالحلم. لما يجي أعرابي يقول له أعطني من مال الله الذي عندك فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. الرجل ده بيكلم مين؟ بيكلم سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام. زي يكلمه كده؟ أو معلش. كل واحد بقى وتربيته، كل واحد وأخلاقه، كل واحد وطبيعته. بس أنت رجل، أنت جراب مسك، المؤمن حامل المسك، تفوح منه رائحة المسك. إذن النبي كان يحب الحلم. أول حاجة عرفناها النبي بيحبها الحلم. وإيه تاني قلنا كلمة تانية كده؟ الأناه. إيه الأناه دي بقى؟ التأني. في التأني السلامة، تحس الناس كده يا طول مستعجل. إيه يا عمي؟ بالراحة. وبنقول لأولادنا وشبابنا وأهالينا، اللي سايق سيارة بتجري على إيه؟ أصلا أنا مستعجل. والله ما بتفرق خمس دقايق ولا عشر دقايق، مش هما اللي هيهدوا الدنيا. تضيع روحك يا ابني ولا تضيع عمرك عشان خمس دقايق ولا عشر دقايق وقفة إشارة؟ يعني بالراحة، امشي بالراحة توصل بسرعة. كانوا أهلنا يعلمونا كده. والله كان أبويا الله يرحمه يقول لي امشي بالراحة توصل بسرعة. فعلا في التأني السلامة. النبي عليه الصلاة والسلام لما كان بيعلمنا إن هذا الدين متين فأوغلوا فيه برفق، استشهد ببيت بمثل عربي جميل أو يقول لك إيه؟ إن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. المنبت اللي لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى ده يعني اللي ركب فرس وعمل يضرب الفرس ويجري بيه قوي قوي ويضرب ويجري بسرعة بسرعة، عمل إيه؟ قام الفرس الكعبل، قامت رجله اتكسرت. فأقولك لا أرضا قطع، لا المسافة اللي كان رايحها قطعها، ولا ظهرا أبقى، ولا حافظ على الفرس بتاعه. أهو اللي بيجروا بسرعات جنونية للأسف الشديد ده اللي بيحصل بالظبط. لا قطع المسافة، لا، ولا حافظ على عربيته، العربية دشملت ولا هو نفسه بقى سليم. يعني اللي ربنا كتب له الحياة، يعني تلاقي بقى اللي عنده كسور وعنده جروح وخياطة وعنده مسامير وشرايح. ليه؟ يبقى أول حاجة عرفناها يا حضرات، النبي بيحبك، بيحب حاجتين مع بعض كده، الحلم والأناة. الحلم أنك ما تغضبش وما تنفعلش، والأناة التأني. في التأني السلامة، وفي العجلة الندامة. يا ترى سيدنا النبي بيحب إيه تاني؟ تعالوا نعرف ماذا يحب رسول الله، تعالوا نعرف مع بعض.
0: انتوا مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتوا مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله. عرفنا أن سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام كان يحب الحلم والأنا، وبيحب إيه كمان؟ كان يحب الفأل الحسن اللي هو إيه؟ التفاؤل. طبعا تفاؤلوا بالخير تجدوه. ليه النبي كان بيحب التفاؤل يا حضرات؟ لأن التفاؤل حسن ظن بالله عز وجل. شفت إزاي؟ قل الذي ملأ التشاؤم قلبه ومضى يضيق حولنا الآفاق، سر السعادة حسن ظنك بالذي خلق الحياة وقسم الأرزاق. فسر السعادة هو حسن الظن بربنا، تفاءلوا بالخير تجدوه. فالنبي كان يحب الفأل الحسن، على طول متفائل. فتسمع منه بشروا ولا تنفروا، شوف ازاي. فكان يحب دايما يبشر بالخير. المؤمن كده، ان شاء الله ربنا هيكرمنا، يبقى هيكرمنا ان شاء الله، ربنا هينجحنا ان شاء الله، ربنا هيوفق الولاد ان شاء الله، عام دراسي سعيد ان شاء الله، ربنا هيكرمهم ان شاء الله، ربنا هيوفقهم ان شاء الله، ربنا هينجحهم ان شاء الله، ربنا هيسعدهم. التفاؤل ده عبادة. وسوء الظن ده من الكبائر، سوء الظن بالله من الكبائر. ربنا لما تكلم عن المنافقين قال وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا. ايه بورا؟ ده زي الارض البور، ما فيش منها منفعة. فمن الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحبها ان الفأل الحسن، ان الشخص يبقى متفائل. والمؤمن كده، المؤمن دايما متفائل لانه عنده حسن ظن بربنا. قال تعالى فما ظنكم برب العالمين. ايه تاني النبي كان بيحبه؟ كان يحب الاسم الحسن، كان يحب الأسماء الكويسة، الأسماء الحلوة. ولو لقى واحد اسمه مش حسن يغيره، مش حسن اللي هو اسمه يبقى حسن، لا يعني اسمه حلو يعني. كان يحب الاسم الحسن. فدخل عليه واحد مرة معاه كلب أعزكم الله، فالنبي بيقول له ما اسمك؟ انت اسمك ايه؟ قال ظالم. قال وما اسم كلبك؟ قال راشد. فالنبي قال له لا لا لا، بل أنت راشد إن شاء الله. فغير اسمه. إزاي حد يسمي ابنه ظالم؟ إيه ده؟ إزاي يعني؟ واحد تاني النبي قال له ما اسمك؟ قال حزن. فالنبي قال له لا، سهل، بل سهل إن شاء الله. الحزن يعني صعب، الشيء الصعب اسمه حزن. النبي قال له لا، أنت اسمك سهل، سهل إن شاء الله. قال له حزن يا رسول الله؟ نقول له سهل. الرجل قال له يا رسول الله لا أغير اسما سمانيه أبي. الرجل متمسك أوي بالاسم، يعني ما تقولش اسم ملوش زي يعني. فيقول له حزن يا رسول الله. فالنبي قال له حزن إن شاء الله، خلاص طالما أنت عايزه حزن بقى. فما زالت الحزونة في هذا الرجل وأهله، فكانوا ناس صعبين كده، ناس ما يحبوش يتعاملوا معاهم خالص. فأخي الرجل دول ناس صعبة كده، تتعامل مع مين؟ فالنبي كان يحب الاسم الحسن. وعلمنا أحسنوا أسماءكم فإن الله يناديكم بها يوم القيامة. يعني كثيرا من ولادنا جوزناهم ومع أول حمل تلاقي بقى جايين يجيبوا أسماء عجيبة الشكل واللون والطعم والريحة، أسماء عجيبة. أنا أحيانا ألاقي طفل كده اسمك إيه يا حبيبي؟ مع أبوه وأمه اسم غريب كده، اقول لهم ايه ده؟ يعني يقول ايه ده؟ اصل ده باللغه الفلانيه معناه كذا. ايه اللغه الفلانيه دي؟ ما احنا عندنا اسماء عربيه وزي الفل وجميله. رخص موضه. اوعى تسمي ابنك اسم يعني كل ما يقابل حد يقول ايه ايه يعني ايه ايه يعني ايه؟ مين اللي سماك الاسم ده؟ ليه؟ سميه اسم حسن جميل، اسم سهل، اسم فيه معاني كويسه. أحسنوا أسماءكم فإن الله يناديكم بها يوم القيامة. النبي لما زوج فاطمة الزهراء لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه، أول حمل وولدت ستنا فاطمة، راح النبي بقى يهني ويبارك، ودخل قبله علي قال له يا علي ايه رزقه بصبي، فالنبي قال لعلي ابن ابي طالب ايه سميته ابني ايه سمتوه ايه؟ قال علي سميناه حربا حرب. كان سيدنا علي يحب يتقال له يا ابا حرب، فالنبي قال له لا بل هو الحسن، هو الحسن ان شاء الله. مرت سنه يا حضرات وستنا فاطمه جابت المولود الثاني، دخل برضه سيدنا النبي يهني ويبارك ايه سميته ابني ايه؟ فسيدنا علي قال له حرب. قال له ايه حكايه حرب؟ مش فاهم انا. فالنبي قال له لا بل هو الحسين ان شاء الله. شفتوا؟ فالنبي كان يحب الاسماء الحسنه، وعلمنا ان احنا نسمي ولادنا اسماء حسنه، ولكل انسان من اسمه نصيب. وقال لي يعني في حديث في الصحيح في البخاري احب الاسماء الى الله عبد الله وعبد الرحمن، واصدقها همام والحارث. همام على وزن فعال من الهمه، كثير الهمه والنشاط. شفتوا ازاي؟ فيبقى النبي برضو كان يحب الاسم الاسماء الحسن. يبقى احنا عرفنا بيحب الحلم عليه الصلاه والسلام، ويحب الاناه التاني صلى الله عليه واله وسلم، ويحب الفأل الحسن التفاؤل، ويحب الاسم الحسن. طب ويحب ايه كمان؟ وكان يحب التيمن في كل شيء عليه الصلاة والسلام. يعني اذا صافح يصافح بيمينه، ويعطي بيتصدق ولا بيعطي حد بيعطي باليمين عليه الصلاة والسلام، ويأكل باليمين ويشرب باليمين عليه الصلاة والسلام، حتى لما يجي ينام ينام على شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام، ويدخل البيت باليمين، يدخل المسجد باليمين. كان يحب التيمن في كل شيء صلوات ربي وسلامه عليه. طيب يبقى احنا عرفنا كده كم حاجة عشان ما ننساش، نعد تاني مع بعض. كان يحب الحلم والأناة والفأل الحسن والاسم الحسن، ويحب التيمن في كل شيء. في حاجات تانية بيحبها طبعا، تعالوا نعرفها مع بعض.
0: انتوا لسه مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: انتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وارزقنا حالا من حاله. بنتدارس يا حضرات سويا بعض الأمور التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم. كان يحب الحلم ويحب الأناة اللي هو التأني، ويحب الفأل الحسن اللي هو التفاؤل، ويحب الاسم الحسن، يحب الأسماء الحسنة صلى الله عليه وسلم، ويحب التيمن في كل شيء، يأكل باليمين، يشرب باليمين، يسلم باليمين، يعطي باليمين، ينام على شقه الأيمن عليه الصلاة والسلام. وكان يحب مكة والمدينة، كان يحبهم قوي. كان هو كان في البداية كان يحب مكة جدا لأنها مسقط رأسه، ولما هجر إلى المدينة قال اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، فيحب المدينة كمان جدا. وكان يحب جبل أحد عليه الصلاة والسلام. لما كان يبقى برا المدينة وراجع من سفر، أول معلم يشوفه للمدينة المنورة هو جبل أحد، فكان يقول للصحابة هذا أحد جبل يحبنا ونحبه. يا سلام، اللهم صل على سيدنا النبي. وقال لنا كمان أنه بيحب الطيب عليه الصلاة والسلام، الطيب اللي هي الرائحة الجميلة، ها، العطور. كان يقول حبب إلي من دنياكم الطيب، والنساء الإحسان إليهن والرفق بهن صلى الله عليه وسلم. هو اللي علمنا رفقا بالقوارير. وأحب البيوت إلى الله البيت اللي بتكرم فيه الأنثى. شفت إزاي؟ وفي قلب كل رجل مؤمن يسكن أربع نسوة، الأولى رضاها من رضا الله وهي الأم، والثانية وصية رسول الله وهي الزوجة، والثالثة صلتها تجلب البركة والخير وهي الأخت، والرابعة تربيتها تدخلك الجنة وهي البنت. فالنبي يقول حبب إلي من دنياكم الطيب، عرفنا الطيب اللي هو التطيب اللي هو الرائحة الجميلة، والنساء الرفق إليهن والإحسان إليهن رفقا بالقوارير. التالتة بقى قال وجعلت قرة عيني في الصلاة صلوات ربي وسلامه عليه. وكان يحب من الثياب البيض، ويحب الأخضر كمان، يعني كان يقول خير ثيابكم البيض. عشان كده يعني وجهنا وحسنا انه حتى اللي بيموت نكفنه في اللون الابيض، في الثياب البيض، كفنوا فيها موتاكم. طيب بيحب ايه تاني؟ كان يحب المساكين عليه الصلاة والسلام، يحب الناس اللي المساكين اللي هو من اسكنته الحاجة. في ناس كده بتتأفف لما يلاقي مسكين ولا محتاج ولا فقير. لا، ده النبي لما شاف ربنا في المنام، في حديث كده النبي شاف ربنا في المنام، فربنا قال له سل اطلب يا محمد، قال أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين. فنبي كان يحب المساكين. يبقى عرفنا يحب الطيب ويحب النساء، يعني يحسن إليهن ويترفق بهن. وجعلت قرة عيني في الصلاة، فيحب الصلاة جدا. يقول لبلال، بلال ده مؤذن الرسول، كان في المدينة المنورة في المسجد النبوي، كان يقول له أرحنا بها يا بلال، ها؟ يقول وجعلت قرة عيني في الصلاة، أجمل أوقات وأحسن أوقات النبي يحبها جدا، اللي هو يقف يصلي بين يدي الله عز وجل. يحب مكة اللي اتولد فيها والمدينة اللي هجر إليها، ولد في مكة فصارت مكرمة، وهجر إلى المدينة فصارت منورة صلوات ربي وسلامه عليه. فدي بعض الأمور اللي كان بيحبها سيدنا النبي عليه الصلاة وأزكى السلام. ذكرنا جانبا منها على أنه سبيل ان احنا التمثيل، احنا بندي امثله بس، انه كان بيحب امور كثيره جدا. الهدف منها ان المحب لمن يحب مطيع، اللي بيحب حد بيقلده. فدي بعض الامور اللي كان بيحبها سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام. اللهم ارزقنا حسن الاقتداء برسول الله، اللهم امين. ما تنسوش مستمعينا الاكارم وصيه رسول الله في يوم الجمعه، رقم واحد قراءه سوره الكهف، رقم اثنين الإكثار من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم العظيم. كذلك الإكثار من الدعاء، فإن في يوم الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. حتى يحين اللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى الجمعة المقبلة، أترككم في حفظ الله ورعايته. صلى اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

0: الله من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: سيداتي أنساتي سادتي السلام عليكم ورحمة الله. وشوطة من بعيد حلوة أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أبو أ

خطره.

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 تابعونا على tiktok.com/@nugumfm.

0: ادخل العربية
1: افتح الراديو
2: وعظم الخطوات
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: حروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
3: حروف الجر مع يوسف الحسيني كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
0: ساعة مع نجمة كل يوم من السبت للأربع من الساعة 1 للساعة 2 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
3: تابعونا على youtube.com/

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا غدرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

0: لمصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: في كريشاندو سمعنا اعمال موسيقيه كتير، واتكلمنا عن الات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحله كده خلصت؟ اكيد لا، لان الموسيقى شريك اساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكيه بالذات، لانها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى اكتر واكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب اكتر من الموسيقى الكلاسيكيه. ساعه كل اسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس. تابعونا على facebook.com/نجوم اف ام.

0: الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. متابعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا ومرحبا بحضراتكم في تراحموا. ما أجمل الرحمة والتراحم، فبما رحمة من الله لنت لهم. ما أجمل اللين، ما أجمل الرفق، ما أجمل أن يترافق ويتراحم ويتعاون الناس. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أنا نبي التوبة ونبي الرحمة. ما أجمل أن يترفق الناس، ما أجمل أن يتخلق الناس بخلق الرحمة. إن ربكم لرؤوف رحيم، إن الله بالناس لرؤوف رحيم، والنبي بالمؤمنين رؤوف رحيم، والجنة وأما الذين بيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون. ربنا سمى الجنة رحمة والنبي رحمة عليه الصلاة والسلام. قل بفضل الله وبرحمته، إيه رحمة ربنا اللي هو النبي عليه الصلاة والسلام، فبذلك فليفرحوا. وسيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم علمنا: لا تنزع الرحمة إلا من شقي. الأشقية هم اللي ما عندهمش رحمة، إنما السعداء. وأما الذين سعدوا ففي الجنة خالدين فيها. السعداء دول هم اللي بيتصفوا بخلق الرحمة وبصفة الرحمة. وكان أرحم الناس بعد رسول الله هو سيدنا أبو بكر الصديق رضي الله عنه. حديث رواه الإمام الترمذي قال صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر. يا سلام، كان أرحم الأمة بعد رسول الله. لما مسك الخلافة قال: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم. أنت مش خيرنا يا أبو بكر. أمال مين اللي يبقى خيرنا يعني؟ سبحانك يا رب. شوفوا منتهى الرحمة والجمال. يقول: أيها الناس، إني وليت عليكم ولست بخيركم. من رحمة الصديق رضي الله عنه لما مسك الخلافة يا حضرات، كان عمر كده في بعض الأوقات بيفتقد الصديق، يدور عليه مش لاقيه. ما عمر كان مستشار أبو بكر، فقال: بيروح فين؟ في أوقات كده بيختفي فيها. فمرة أبو بكر ماشي كده فتبعه عمر: رايح فين أبو بكر؟ خرج ناحية ضاحية من ضواحي المدينة المنورة كده، وعمر شوفه من بعيد كده، فلقى دخل خيمة قعد فيها شوية كتار، بعدين خرج مشي. فدخل عمر الخيمة فوجد امرأة عجوز عمياء مع أطفال صغار أيتام بتربيهم. سلام عليكم يا حج، عليكم السلام، ما بال هذا الرجل يأتيك؟ الرجل اللي كان هنا ده بيعمل ايه؟ انت ما تعرفش ان ده أبو بكر؟ ما تعرفوش؟ قالت له: ده رجل طيب يتعهدني منذ زمن بعيد، من فترة طويلة، وهو بيرعاني أنا والأيتام وبياخد باله منا، بيجي يكنس البيت ويحلب الشاو ويعمل لنا الأكل ويخرج عنا الأذى وينظف البيت والحاجات الزبالة والحاجات دي طلعها برا وبتاع. فبكى عمر وقال: أتعبت الخلفاء من بعدك يا أبا بكر. شوفوا الرحمة، هنعمل إيه بعدك يا أبو بكر؟ اللي يخلي الخليفة بيروح يساعد ست كبيرة أرملة أيتام ويساعدها ويكنس لها البيت ويحلب لها الشاي ويعجن العجين ويخبز ويعمل الأكل، ده لون من ألوان الرحمة. وده برضو اللي كان بيتسم بيه كل الخلفاء الراشدين. عمر كان كده، عمر كان يقابل الصغار سلم عليهم ويحنو عليهم، كان يقول له: ادعو لأخيك عمر. عمر ده اللي كان شديد البكاء من خشية الله. عمر ده اللي يعني قهر نفسه لحساب رعيته. قهر نفسه لحساب رعيته. لما خرج عمر يعس ليلا في المدينة المنورة يشوف أحوال الناس، فعلى مرمى البصر كده لقى يعني نار مشتعلة، فراح يشوف في إيه، لقى ست قاعدة ومع أطفال بيعيطوا، وفي قدر على النار، حلة محطوطة على النار. سلام عليكم يا حاج. عليكم السلام. إيه الأولاد دول بيبكوا ليه؟ قالت جعانين. قال لها طيب وانت بتعملي لهم أكل على النار دي يعني، الحلة اللي على النار دي؟ قالت له لا ده فاش حاجة، دي مية أنا أعللهم يعني، بقول لهم ناموا يا حبايبي لحد ما الأكل يستوى، ولا مفيش أكل أصلا هعمل أكلهم إيه؟ الله بيننا وبين عمر. طيب تقول كده قدام عمر، على لا منك لله يا عمر، الله يسامحك يا عمر، الله بيننا وبين عمر. فلا لي يا حاجة، وعمر يعرف ازاي؟ قالت يتولى امرنا ويغفل عنا. قال مش هو ليه امرنا يعني، مش لازم ياخد باله مننا؟ طب يا ست وانت قلتي له، طب حد عرفه وما يعرفش؟ فقال لا طب زي ما انت. جري بسرعة عمر بن الخطاب على بيت المال، قال الخادم شيلني كده، شيلني هيشيلش والدي ايه؟ قال له يا امير المؤمنين اشيل انا عنك؟ قال له لا اتحمل عني وزري يوم القيامة، وانت تشيل عني اوزاري؟ شيلني، يلا هات السمنة وتعالى ورايا بسرعة. وراح عمر بن الخطاب عجن وخبز وطبخ واكل العيال ولعبهم وضحكهم، اصلا كانوا بيبكوا. فبعد ما خلص قالت له والله إنك لأحق بالخلافة من عمر. يا تعرفش إن ده عمر يعني؟ لا طب بص بقى، احنا إيه عايزين نحل المشكلة ما بينك وما بين عمر. وتيجي بقى بكرة إن شاء الله نصلح الدنيا. عرفت إن عمر بقى، عرفت إن هو عمر. قالت له يا أمير المؤمنين لا لا لا لا احنا يعني ولا تزعلي يا حاجة خالص، ولا أي شيء، مسامحاني؟ قال بسامحاك. الرحمة صفة الأنبياء، الرحمة صفة الله عز وجل، الرحمن الرحيم. الرحمة من أهم صفات المؤمنين. شوف القرآن بيتكلم عن صحابة سيدنا النبي، يقول رحماء بينهم. الرحمة داخل المجتمع. الكبير يرحم الصغير ويحنو عليه، قال صلى الله عليه وآله وسلم ليس منا من لم يرحم صغيرنا. وإحنا بنتكلم في التراحم يا حضرات والرحمة، النهاردة عايزين نتعرف على موجب من موجبات رحمة الله، حاجة كده الرحمة تخش بيتك وتدخل حياتك وربنا سبحانه وتعالى يفيض عليك من رحمته. في حاجة لو عملتها حتنال من رحمة ربنا، وربنا هيفيض عليك بالرحمة. حاجة مهمة جدا تعالوا نعرفها مع بعض.
0: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام على كيفك.

0: حمو مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: الرحمة، ما أجمل الرحمة، وما أجمل أن يتراحم المجتمع. المجتمع كله يرحم بعضه بعضا، والخلق العظيم ده أعلى خلق اتذكر في القرآن الكريم. أكثر الصفات ذكرا في القرآن الكريم يا حضرات هي صفة الرحمة. النهاردة عايزين نتكلم عن موجب من موجبات رحمة الله، عظيم جدا بيتنال رحمة ربنا. الموجب ده جاء في سورة التوبة. تعالوا نقرأ الآية. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. أنا وحضرتك إخوات، إحنا كلنا إخوات. طبعا عندنا أكتر من رابط يربطنا ببعض. واحد رابط الخلق، أنا ابن آدم وحضرتك ابن آدم. النبي قال كلكم لآدم، الناس في عالم التمثيل أكفاء، الأب آدم والأم حواء، فإحنا كلنا ننتمي لآدم. ربنا قال يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، فكلنا اتخلقنا من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، نفس واحدة آدم اتخلق منها زوجته، وجينا إحنا بقى من النسل ده، تمام. فأنا وإنتوا أخوات. رقم واحد أخوة آدم. رقم اثنين أخوة الإيمان، والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وفي سورة الحجرات إنما المؤمنون إخوة، نحن أخوات. رقم ثلاثة أخوة الوطن، أنا مصري وإنت مصري وأبويا مصري وأبوك مصري، مصريين الحمد لله. دي اسمها إيه؟ ها؟ عشان كده القرآن يقول وإلى عاد أخاهم هودا. يا أخوهم إزاي يعني؟ ده كان عاد دول ناس وحشة، وسيدنا هود ده نبي عظيم من أنبياء الله. عاد ناس وحشة طبعا، ربنا قال كذبت ثمود وعاد بالقارعة، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية. فثمود وعاد الناس وحشين، فقال وإلى عاد أخاهم هودا، هود نبي عليه الصلاة والسلام، وإلى ثمود أخاهم صالحا، صالح ده نبي عليه الصلاة والسلام. أخوة القبيلة الوطن، هم بلد واحدة، شفت إزاي؟ طيب تعال نرجع لنفس الآية الكريمة اللي جت في سورة التوبة. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض. أنا سند ليك وداعم ليك، وانت حبيبي وأنا حبيبك. بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف. أهوت؟ أيوة يا سيدي، قول. أيوة سمعنا تاني كلام ربنا الجميل، قول يا سيدي كلام ربنا. والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء وبعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله. أهو دول حينالوا رحمة ربنا، دول ربنا يرحمهم، فربنا يرحمهم يبقى هيرزقهم، يبقى هيسترهم، يبقى هيعافيهم، يبقى هيوفقهم، يبقى هيسعدهم، يبقى هينجحهم، يبقى هيفرج كربهم، يبقى هيغفر ذنبهم، يبقى هيصلح أمرهم، هيعملوا كل حاجة. كان أول حاجة قال يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ده إيه يا حضرات؟ المجتمع المتراحم هو متناصح في نصح. وجهني يا أخي، سيبني أنا داخل شارع مقفول، قول لي لا ده مقفول، ده مسدود من الآخر، لف ورجع تاني، ما تسيبنيش تايه يا أخي. لا يزال الناس بخير ما تناصحوا. سيدنا النبي علمنا يا حضرات الدين النصيحة. الإسلام نصح، أنت راجل بتنصح الآخرين، بتوجههم، بتحمل لهم الخير، بتدلهم على الخير، انت مفتاح خير بالنسبه لهم، مغلق شر. انت انسان عظيم، ربنا هيرحمك وهتنال رحمه ربنا، وهيوفقك وهيسعدك وهيجبر خطرك وهيرفع قدرك وهينصرك وهيشفيك ويعافيك ويرضيك ويجتبيك ويصطفيك. ايه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. النبي عليه الصلاة والسلام علمنا في السنة النبوية المطهرة: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. زمان أحكي لكم حدوتة جميلة قوي هنفهم منها الحديث الجميل ده. أيام الخديوية، مصر الخديوية، مرت ببعض المحن مصر، فالخديوي سأل مستشار له اسمه شريف باشا، قال له يا شريف لما تتعرض لمشكلة تعمل ايه؟ قال له: يا أفندينا، بجيب العلماء الأطهار الأخيار يقرأوا أحاديث رسول الله عليه الصلاة والسلام، كلام سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. فالخديوي حضرات ما كدبش خبر، وطلب من فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر أنه يجيبوا العلماء ويقرأوا أحاديث النبي، أصح الكتب إيه؟ البخاري. وقعدوا في الجامع الأزهر يقولوا كلام سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام ويعلموا الناس ويقروا. فتوالت النكبات، لسه المصايب موجودة لسه المشكلة ما تحلتش. فدخل أفندينا الخديوي على شيخ الأزهر وقال له: يا إمام، إما الذي تقرؤونه ليس كلام رسول الله، وإما أنكم أنتم لستم العلماء الأخيار. أما يعني المشاكل موجودة لسه وبتزيد، فحاجة من الاثنين: يا إما أنتم مش العلماء الأخيار، يا إما اللي بتقولوا ده مش كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فنطق أحد العلماء وقال: منك يا أفندينا، المشكلة مش عندنا احنا، المشكلة عندك أنت. قال له: إزاي؟ قال له: روينا عن رسول الله، يعني جاءنا حديث من رسول الله يقول: لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليسلطن الله عليكم شراركم فيدعو خياركم فلا يستجاب لهم. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ضرورة. قال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس. إحنا بأمارة إيه خير أمة أخرجت للناس؟ قال: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. حلو، ما معنى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ عشان دي عمل لنا إشكالية كبيرة أوي. هل معنى الأمر بالمعروف إن أنا عبد الله زميلي دلوقتي في الاستوديو بقول له: عبد الله أنا بأمرك أن تصلي العصر، إذا إن شاء الله. أنا بأمرك أن تصلي المغرب، لا أنا ماليش أمر عليه أصلا. أمال إيه؟ الأمر عندنا له ثلاث صور: إذا كان من الأعلى إلى الأدنى فهو أمر، زي ما ربنا يقول إيه: وأقم الصلاة. الفعل الأقم ده جاي منين؟ جاي من ربنا لينا، من الأعلى للأدنى، يبقى أمر واجب النفاذ، لازم يتنفذ على طول. طيب الأمر إذا خرج من الأدنى للأعلى، العكس بقى، من الأدنى للأعلى، ما يبقاش اسمه أمر، يبقى اسمه دعاء، رجاء. زي إيه؟ ربنا اغفر، اغفر. أصلا اغفر ده فعل أمر، اسمه فعل أمر، بس لأنه من تحت الفوق، من الأدنى للأعلى، بقى اسمه دعاء. طيب الأمر إذا كان ما بين طرفين متساويين اسمه التماس، زي أنا وعبد الله، أنا مش على رأس ريشة ولا هو على رأس ريشة، احنا أخوات أشقاء، يعني هو احنا متكافئين، هو ابن تسعة وأنا ابن تسعة. فجاء عملي بقى أنا ساعتها أقول له: لو سمحت يا عبد الله، يا حبيبي، يعني المغرب، الحق المغرب، أصل المغرب غريب بيمر بسرعة كده مش هتلحقه، وبعدين يا ابني الصلاة حلوة قوي، وبعدين أقم صلاتك تنعم بحياتك، وبعدين الصلاة دي جميلة، ده اسمه الأمر بالمعروف. مش ولي الأمر حينما يصدر تعليمات، ده ولي الأمر، يبقى تعليمته واجبة النفاذ. رب الأسرة، تعليمته واجبة النفاذ. ست البيت، تعليمتها واجبة النفاذ. طب أنا وأخويا والله أنا بلتمس منه بقول له لو سمحت اسقيني، اسقيني يا حبيبي لو سمحت. شوف إنما أقدر أمره ألزمه أقول له أنت لازم تجيب لي مية وإيدك فوق رقبتك ولا إيدك فوق راسك، مش حاجة اسمها كده. إذن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر اللي القرآن قاله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر له ضوابط. تعالوا نعرف ضوابط الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عشان ننال رحمة ربنا.
0: انتوا لسه مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: حمو مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: يبقى يا حضرات المستمعين الأكارم، عشان ننال رحمة ربنا عندنا واجب من الواجبات اسمه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وله ضوابط وله شروط. واحد، أن تكون عالما بما تأمر، يعني أبقى عارف أنا بقول إيه. يعني بقول لعبد الله يا عبد الله صلي المغرب، يا عبد الله الصلاة دي فرض ربنا فرضها علينا. ماشي. بقول له خد بالك ده أول ما يحاسب عليه العبد يوم القيامة الصلاة يا حبيبي. شفت كلمة يا حبيبي دي؟ الصلاة يا أخويا ده أول حاجة نتحاسب عنها يوم القيامة. انتبه، ده ركن من أركان اللي بني عليها الإسلام. بني الإسلام على خمس، فأنا عارف أهو. اتنين، إن أنا وأنا بوجهه وبنهى عن المنكر ألا يؤدي نهيك عن المنكر إلى منكر أكبر منه، ما تخنقش معاه. أدعو إلى سبيل ربك بالإيه؟ بالحكمة والموعظة الحسنة. أمال من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ده الولي الأمر، ولي الأمر والأب في بيته. وعلموا أولادكم الصلاة وهم أبناء سبع واضربوهم عليها هم أبناء عشر. إنما نضرب أخويا مش من حق أمد إيدي على حد، لا. يبقى من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، ولي الأمر، رجالة الشرطة، المباحث، تدخل مكان من الأماكن تلاقي فيه لا سمح الله منكرات تاخدها وتحرزها والنيابة العامة وتحقق ويعدموها. زي ما بيحصل ضبطية كده، الله يكرمهم يا رب، رجال الشرطة، الجماعة بتوع اللي بيقبضوا على التجار المخدرات والكلام ده، يمسكوا ضبطية وتتحرك والحرزة ويجي يعدموه بقى. مين اللي من سلطته التغيير باليد؟ ولي الأمر. فإن لم يستطع فبلسانه. باللسان ده زي العلماء والدعاة واللي بينصحوا والمثقفين، الكاتب بيكتب واللي بيكتب مقالة واللي بيدل الناس على الخير واللي بينهى وهكذا عن المنكر. فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. يبقى عشان ننال رحمة ربنا يبقى لابد من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، زي ما القرآن علمنا، بندعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. ده ربنا سبحانه وتعالى قال لموسى بن عمران ومعاه هارون لفرعون: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. ففرعون يتقال له قول لين، وتيجي حضرتك عشان تنصحني تقول لي قول شديد أو فظ أو غليظ؟ لا، ما ينفعش. ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. اللهم اجعلنا من عبادك الرحماء. بارك الله فيكم مستمعين الأكارم، على وعد باللقاء بمشيئة الله تبارك وتعالى الحلقة المقبلة. حتى يحين اللقاء أترككم في حفظ الله ورعايته. صلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: كنتم مع تراحم مع الشيخ رمضان عبد المعز على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.

0: شاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قاعده تزيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه ثواني يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات؟ هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عمال التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
1: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه. في اسهل من كده؟
4: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
5: لما تكون متضايق او مخنوق بتحس ان الدنيا قفلت ببناها في وشك، فما بالك بطفل صغير موجوع عايش كل طفولته بيحارب مرض العين، بعيونه المتفائلة وكفه الصغير اللي دايما مرفوع للسماء بيقول يا رب، وبثقة أمه في مستشفى 57357 اللي متأكدة إن أملها بعد ربنا هو علاجه في المستشفى. علاج صعب وبيتكلف الملايين.

0: استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
1: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
2: لا ما أعرف.
1: طيب تفتكر هو تربى ازاي؟
3: زي ما قالها من سنين.
1: تعرف تتخيل هو تعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
4: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
1: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قدي وقدي كتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعل. كل شهر هيكون معانا سيناريست تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وانت مدعو تشترك معانا فيها، فبالتالي احنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
5: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: ممنوع الجد مع سارة النجار من الحد للثلاث من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في
1: يا حبيبتي ذاكري.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن نسا وانا يا ريس. يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامل التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
5: في اسهل من كده؟
6: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006 88276.

على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11.90.

0: في قلوبنا ناس كتير غاليين علينا، وفي كل لحظة بندور على الحاجة اللي بتفرحهم. فكرنا السنة دي يكون جزء من هدايانا مختلف ويسيب أثر طول العمر. هندخل على موقع مستشفى سرطان الأطفال 57357.org، ومن طرق التبرع هنختار محفظة 57 الخير، ونختار نوع المناسبة، سواء فرح، عيد ميلاد، عيد أم، مولود جديد، نجاح، ذكرى، عزومة، أو أي مناسبة تيجي في بالنا. محفظة 57 الخير هدية هتفرح بيها اللي بتحبهم، وهتفرح أهل طفل مريض بالسرطان. محفظة 57 الخير، فرحة، بركة، وصدقة تدوم العمر كله.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم اف ام.
3: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة بين الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم اف ام. نجوم اف ام، على كيفك.
4: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
5: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
6: ايه ده؟
7: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
5: على تردد 11900 رأس.
8: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
9: فاكرني هقولها جديه بالساهل، حاول تعرفها من اول كوبليه.
8: طب غني المزيكا

0: استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
1: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
2: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سمعت، وهم مش سامعين ولا أي حاجة.
1: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
2: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وانت كنت بتقولي إيه؟
1: ما انت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
2: وليه انت ممكن تختصروا الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
1: عشان الوقت بفلوس،
2: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
1: بدأنا الضرب تحت الحزام.
2: الحقيقة بتوجع.
1: طب قوليلي ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص،
2: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
1: لأننا مختلفين.
2: مختلفين جدا.
1: بس من غير الاختلاف ده
2: الحياة هتبقى مملة.
1: أنا أحمد الهوان.
2: وأنا يمنع.
1: استنونا
2: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
1: عشان نفهم بعض،
2: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
0: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسب، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيق صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
5: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: الإنسان كلمة، وفي الأصل وفي البدء كانت الكلمة، والكلمة قول، وكل قول محطوط في رقبتك طوق. كلما تكلمت وكلما قلت كلما كنت مسؤولا عما تقول، خصوصا أنه ما تقول ليس كما يقول الآخرون، ولا ربما كما قلت من قبل أو ما قد تقول في الغد. أنا المدعو إبراهيم عيسى، هذه أقوالي في سجل الحياة اللي مفتوح من الأول واللي ملوش آخر على فكرة. لدي أقوال أخرى،
0: لدي أقوال أخرى مع إبراهيم عيسى كل يوم أربع من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعث

0: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان. رحلة علم، هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
1: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل ده من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
2: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رقم.
3: يا حبيبتي ذاكري.

ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: ايه ده؟ احنا رايحين على فيلم؟ شغال نجوم اف ام
2: بالياباني؟ ابيكي شيوان بالمصري؟ معاك في السكة.

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام.

0: الشاي يا نجم.
1: جايب شاي لقائد الفرسان؟ ليه وانا جاي اشطب لكم واجهه القلعه؟
2: ده فارس فارس.
1: روح هات لي مزياتك، البدله قعدت زيها صدعتني. يلا يا رجاله. اكشن ايه سواء انا يا ريس؟ يا رجاله النزاع على ايه؟ ده الضرايب مدت فتره حل المنازعات اللي ما بينها وما بين الممولين، وانتوا ايه؟ مفيش دم؟ ده بيقول لك ان كنتوا اخوات. ايه ده؟ ده انتوا اخوات. هو ايه المشكله؟
3: ما تعرفش حد يخلص لنا ضريبه التصرفات العقاريه دي؟
1: اعرف اللي يخلصها لك وانت في مكانك. هتدخل على الابلكيشن بتاع مصلحه الضرايب اللي عامله التصرفات العقاريه، هتصور البطاقه وتصور العقد وتبعتهم، هيحددوا الضريبه بتاعتك، تدفع وتاخد المخالصه.
3: ايوه يعني اعمل ايه بقى؟
4: يعني تصور تبعت تدفع تاخد المخالصه.
1: في اسهل من كده؟
5: مصلحه الضرايب المصريه بعد النجاح اللي عملناه هنكمل اللي بدأناه. رقم التسجيل الضريبي 1006888276.
6: تخيلوا ان في ساعتين بس كل اسبوع قدرنا نبني مع بعض كيان اسمه اتفقنا. المناقشه فيه كانت مختلفه، ان انتوا كمان فتحتولي صندوق اسراركم اللي ودت اتفقنا وودتني معاه لمنطقة تانية خالص. اللي اتفقنا عمله هو انه خلق الفرصة، نقطة التلاقي اللي خلتنا نقدر نشوف ان التفاهم ممكن، وان اي اختلاف لو بس تدينا له الفرصة والوقت المناسب اتحل عادي جدا وبأقل مجهود كمان، لان في اتفقنا الكلام معاكم له طعم تاني.
7: اتفقنا مع مريم أمين كل يوم خميس من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ما من قلوب تشقى في الحب أكثر من القلوب الرقيقة. كما أن الحب يصنع المعجزات، فهو في حد ذاته يحتاج إلى معجزة أكبر لصناعته. مستنيكم كل يوم ثلاث الساعة 12 منتصف الليل في أنا والنجوم وهواك. أسامة
8: أنا والنجوم وهواك مع أسامة منير كل يوم ثلاث من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم أفقام. نجوم أفقام على كيفك.
7: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
9: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: ده انت سامع اللي انا سامعه ده يا جمال؟
1: انا سامع سوء.
0: لا انا سامع حاجه.
2: انا اعتبر ان انا مش سامع اي حاجه منك.
3: اسمعها في كل حته.
4: نجوم FM على كيفك.

0: أنا متجوزة بقالي 25 سنة، معايا 5 بنات.
1: نردين ونورين دول هما اللي جم بعد 10 سنين من الثلاثة الكبار. في البداية احنا اكتشفنا مرض نورين الأول، دخلت مستشفى 57، اتضح إن هي عندها كانسر في الدم. بعدها كانت نردين تعبت، اتضح إن هي عندها ورم في المخ.
0: أصعب لحظتين أول ما دخلت بنورين كانت داخلة المستشفى في مرحلة خطر قوي. اللحظة التانية أثناء ما كانت نردين بتعمل عملية.
1: يكفيني إن مستشفى 57 موفرة لي طوارئ 24 ساعة. التمريض قمة في الاهتمام بالطفل نفسه، الدكاترة متابعة بمعنى كلمة متابعة، أنت مكان بتتعامل فيه كبني آدم.
0: كل إنسان حتى لو ساهم بجنيه في مستشفى 57 ربنا يرزقه من السماء للأرض.
2: مؤسسة مستشفى 57-357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدف الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.

0: عشرة مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. ساعة مع نجم كل يوم من السبت للأربع من الساعة واحدة للساعة اتنين الظهر على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: القصيدة بعنوان بطارية
0: الريموت. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
2: محطة اسمها ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: دلوقتي جي معاكم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: مساء الخير واهلا بيكم في حلقة جديدة من كريشندو. اتكلمنا قبل كده عن مؤلفين موسيقيين في الموسيقى الكلاسيكية دمجوا بين الدراما والموسيقى. لما الدراما والموسيقى بيلتقوا في أعمال كتير في تاريخ الموسيقى بشكل عام بتبين هذا الدمج بين الموسيقى والدراما. بس ساعات الموسيقى بيبقى دورها بطل أساسي في توصيل القصة والدراما، وساعات الموسيقى بيبقى دورها وظيفي بطل مساعد إنه يخدم الدراما، بحيث إن العمل الدرامي بيبقى هو الأساس في توصيل القصة والنص والحبكة للجمهور. طبعاً الأعمال الموسيقى فيها بتبقى البطل، هي زي الأوبرا، الأوبرات، الباليه، يعني الباليه بالرغم أنه طبعاً الحركة والإيماء والرقص بيبقى له دور أساسي، إلا أن ناخد بالنا أنه الباليه دايماً بينسب للمؤلف الموسيقي، وممكن تصميم الرقصات يختلف من مصمم لآخر ومن فرقة لأخرى، فبالتالي الموسيقى دورها أساسي، واللي بيحدد الفقرات بيكون المؤلف الموسيقي، مع طبعا بمشاركة مصمم الرقصات والمخرج العرض وغيره. طيب بالنسبة بقى للدور الوظيفي، هنلاقيه الموسيقى المصاحبة للمسرح، المسرحيات بتكون الموسيقى بتقدم فقرات مصاحبة للمسرحية تدعم الدراما وتدعم يعني توصيل الرسالة للجمهور، لكن ممكن جدا العمل الدرامي نفسه أو المسرحية تقدم بدون الموسيقى وتختلف في كل مرة الموسيقى المصاحبة ليها، ويظل العمل موجود ومنسوب لكاتبه والأديب اللي كتب النص الدرامي، زي مثلا حلم ليلة صيف لشكسبير اللي كتب موسيقاها ماندلسون، ولكن مش كل مرة بتقدم هذا العمل بشكله المسرحي أو الفيلمي بيبقى مرتبط بموسيقى ماندلسون، ممكن قوي تختلف الموسيقى. وتظل موسيقى ماندلسون موجودة، وخصوصا أنه عادة يعني في موسيقى المسرح وموسيقى البالي بنلاقي المؤلفين بيلجأوا لفكرة تجميع مجموعة من أهم الفقرات الموسيقية في العمل وتقدمها بشكل أوركسترالي بحت في حفلات الكونسرت، وطبعا بتاخد نفس اسم العمل المسرحي أو الدرامي، ولكنها بتبقى يعني فقرات كده وبيحصل فيها بعض التغيير علشان تلائم فكرة حفلة الكونسرت. طبعا من الأعمال الدرامية المهمة جدا اللي ابتدت تزدهر في القرن العشرين وحتى الآن السينما والأفلام، وموسيقى الفيلم بقت يعني جانرا أو نوع من أنواع التأليف الموسيقي مستقل، وطبعا تنوع أساليب المؤلفين أنه يكتبوا موسيقى الفيلم بطرق مختلفة، يا إما يعتمدوا على موسيقى شائعة ومتداولة سلسة وسهلة أو موسيقى تقليدية، على حسب طبعا طبيعة قصة الفيلم وطبيعة المخرج اللي عايز موسيقى شكلها إيه وبيلجأ لأني مؤلف موسيقي علشان يكتب له موسيقى الفيلم. فمين بقى من المؤلفين النهاردة اخترت موسيقى لفيلم روسي معروف والموسيقى بتاعته كتبها مؤلف موسيقي بيحسب على الموسيقى الكلاسيكية؟ هو المؤلف ديمتري شوستاكوفيتش أو شوستاكوفيتش. الفيلم ده من الأفلام اللي اشتهرت في منتصف القرن العشرين، وطبعاً شوستاكوفيتش كتب مجموعة من موسيقى الأفلام واشتهرت جداً، لكن الفيلم ده بالذات حقق شهرة كبيرة، وخصوصاً أنه يعني النسخة اللي اشتهرت غير شهرة الفيلم ونجاحه، لكن موسيقى الفيلم ابتدى يجي بعد شوستاكوفيتش مؤلف موسيقي يقدمها بتوزيع مختلف ويقدمها كعمل مستقل لحفلات الكونسير، ويجمع أجزاء من الموسيقى الفيلم وأحياناً يعيد توزيع بعض الأجزاء علشان تبقى عمل يعني في بناء محكم شوية يصلح أنه يقدم في موسيقى حفلات الكونسير. والمؤلف ده أو الموزع ده اسمه ليفون أوتوفميان، وقدمه يمكن في شكل متتابعة اللي هو عمل موسيقي مكون من أجزاء أو حركات. هو اختار المتتابعة دي تبقى مكونة من 12 حركة، واختار لها مصنف 97 ألف أو 97A، وسماها بنفس اسم الفيلم The Godfly أو الذبابة. الاسم ده بالروسي اسمه أوفيد، وإيه حكاية الذبابة أو المزعج أو اللحوح؟ دي قصة الفيلم اللي كتب شوستاكوفيتش الموسيقى بتاعته تقريباً سنة 1955 وحقق نجاح كبير. الفيلم من الأفلام اللي بتقدم فكرة الكفاح والثورة ضد الاستعمار، ويعتبر فيلم تاريخي سوفيتي بالرغم أنه مش بيتكلم عن تاريخ الروسي أو السوفيتي بشكل أساسي، لكن بيتكلم عن نضال الوطنيين الإيطاليين ضد الغزاة أو الاستعمار النمساوي من أجل استقلال الوطن، ومن خلال قصة شاب، هو شاب إنجليزي أساساً متدين، سافر لإيطاليا علشان يقوم بدور ديني، ولكنه تحول لأسباب درامية إلى أنه يبقى ثوري ومناضل ضد الاستعمار النمساوي، وأنه يقوم يعني حركات نضالية وضد هذا الاستعمار بأشكال مختلفة، بعضها يكون كوميدي بشكل ما أو في استخدام بقى كل الإمكانيات الناس اللي حواليه والسكان اللي حواليه، وإنه يبقى زعيم للثورة لغاية لما يتقبض عليه ويعدم وتنتهي نهاية مأساوية. لكن دايما النهاية المأساوية بيفكرني مثلا بفيلم عمر المختار لما البطل بيعدم، لكن ده ما بيمنعش إنه بداية الثورة وثورة الناس كلها من خلال روح البطل اللي بتفضل موجودة وبتخلي استمرارية النضال. دي القصة بتاعت الفيلم، وبيكون جوه القصة قصة حب أو يعني قصة عاطفية بينه وبين فتاة اسمها جيما بتصمد معاه وبتساعده. وطبعا الفيلم بيحاولش يظهر قصة الحب دي بشكل يغوص فيها قوي علشان ما يخرجش عن القصة الأساسية للفيلم اللي هي كلها فيها ثورية وفيها نضال بأشكال مختلفة. واختيار بقى الجاد بلاي أو الذبابة أو المزعج أو الطنان هو اختيار الاسم الحركي اللي كان هذا البطل بيسميه لنفسه أو مشهور بيه وسط الثوريين. طبعاً لما نسمع القصة كده نتخيل بقى أن الفيلم موسيقته درامية جداً، متوترة جداً، غامقة، كلها مرشات وعلشان تعبر عن ده، لكن هنتفاجئ أنه شوستاكوفيتش استخدم أساليب موسيقية مختلفة علشان يبين روح المكان والقرية اللي كانوا بيعيشوا فيها، وأحياناً أجواء الأعياد وأجواء المدينة والسكان، وفي لحظات فيها توتر وثورية ومرشات بشكل متنوع. وطبعا الموزع اختار أجزاء مختلفة عشان تبقى الفقرات متنوعة، وفعلا العمل هيمتعنا جدا، وهنشوف الفقرات الموسيقية بتاعته قد إيه بتبرز الجانب الرومانسي من أسلوب شوستاكوفيتش، وهنستمتع جدا بالموسيقى اللي كتبها كموسيقى مصاحبة لهذا الفيلم، وفي شكلها بقى وهي متتابعة، ولذلك مش كتير هنقدر نقول الموسيقى دي ارتبطت بأني مشهد، لأنه طبعا الموزع جمعها بطريقة يعني مختلفة عن سياق التسلسل اللي موجود في الفيلم. خلينا نبدأ الحلقة، واخترنا في اللينك الأولاني فقرتين، التتر موسيقى، التتر الموسيقى الافتتاحية اللي هي بتعبر عن الطابع أو الجو النفسي العام، لازم تهيئ الجمهور للفيلم، فغالباً بتعمل عملية تلخيص لموضوع الفيلم، فهنلاقيها بتبدأ بداية احتفالية فخمة بمرش يعني بإيقاعات عسكرية وصوت نحاس علشان تدينا إيحاء أن هذا الفيلم فيه نوع من البطولة، فيه بنسمع أصوات أحيانا بتبقى قوية ومتوترة، تدينا كده قدر من التجهيز لفيلم الجو العام بتاعه البطولة وإن كانت بأشكال مختلفة. الفقرة التانية بيطلق عليها بقى في المتتبعة، زي ما قلنا المتتبعة من 12 حركة، لكن طبعا مش نقدر نقدمهم كلهم لأنهم أطول من يعني زمن البرنامج، فاخترت الفقرات اللي ممكن تبقى فقرات سلسة وجميلة تعجبنا بشكلها الموسيقي. الفقرة التانية اللي هنسمعها من نفس المتتبعة فقرة اسمها الكونترا دانس، ودي نوع من الرقصات الخفيفة اللي ظهرت في العصر الكلاسيكي، ليها إيقاع كده شبه إيقاع الفالس قايم على نبض ثلاثي 1 2 3 1 2 3. أكيد بتعبر عن يعني مشهد في الطابع الهادئ أو حفلة راقصة بيحضرها البطل وبيجهز فيها أحد مغامراته أو أحد يعني العمليات اللي قام بيها للنضال. فخلينا نسمع الفقرتين الافتتاحية أو المقدمة، تتر الفيلم والكونترا دانس، ونرجع نكمل رحلتنا مع موسيقى فيلم The Godfly أو الذبابة، وموسيقى فيلم اللي كتبها ديمتري شوستاكوفيتش.

0: ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.
1: حياتنا مش دايما فيها قواعد ثابتة، المناسب بالنسبة لك ممكن ما يكونش مناسب بالنسبة لي، اللي يعجبك ممكن جدا ما يعجبنيش، وجهة نظرك في حاجة مش لازم تكون نفس وجهة نظري، واللي حصل معايا مش لازم يكون حصل معاك، وبين كل المعكوسات دي دايما بيكون في رأي تاني.
2: نخش في الموضوع على طول.
1: عمرنا ما بنمشي على نفس الخط طول الوقت، هي الحياة كده متقسمة كده، ولما دققت فيها لقيتها متقسمة على ثلاثة.
3: شكلك فاهم يا نصة.
1: وساعتها جه قرار الثلاث كروت، الأخضر والأحمر وكارت التفاوض. فنقدر نقول إن الثلاث كروت دول طريقة تقييم، تحديد، تصنيف.
2: حضرتك فاهم؟
1: كل أسبوع هنديك موضوع ونديك ثلاث كروت، وإنت قيم وصنف بقى براحتك، أصل هي في الآخر لعبة، لعبة الثلاث كروت.
4: الثلاث كروت مع ملك شديد كل يوم أربعة من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم أف أم ونجوم أف أم تي في. نجوم أف أم على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 راس.

0: مع الدكتورة رشا طموح على نجوم آم.
1: شوستاكوفيتش وهو بيعمل موسيقى الفيلم كان فاهم جدا انه الموسيقى دي بتدور او الفيلم قصته بتدور الاحداث فيها في ايطاليا، وانه مهم جدا انه يعبر عن طابع المكان وطابع الموسيقى، وخصوصا ايطاليا بلد الموسيقى، الموسيقى السلسه اللي فيها جمال اللحن وبساطته. فعلشان كده هنحس انه الموسيقى بعيدا عن الاجزاء الدراميه الاحتفاليه، لكن في الحان خفيفه وبسيطه وراقصه علشان ينقل الطابع الايطالي المميز للمكان. ولذلك في اللينك ده اخترنا ثلاث فقرات، أغلبها فقرات بتعبر عن الجماعة، الناس اللي عايشة وبتساهم في العمليات الثورية. فمثلا الفقرة الأولى اللي هنسمعها اسمها وليمة شعبية، People Feast أو عيد الشعب، كأنه في احتفال شعبي معين بعيد. فهنحس ان الموسيقى شبه رقصة البولكا، الرقصة سريعة ناشطة ومستخدم فيها آلات النفخ النحاسي والآلات الإيقاعية. وناخد بالنا انه شوستاكوفيتش اختار في الأكوين الأوركسترا اللي استخدمه في كتابة موسيقى الفيلم أنواع مختلفة من الآلات الإيقاعية علشان يدي إيحاءات بالأصوات اللي ممكن تكون في المكان، سواء كانت أصوات معبرة عن أصوات الكنائس، أصوات الآلات أو الطبيعة. فاختار آلات كتير ممكن تدينا الإيحاء بالأصوات اللي ممكن يكون الناس بتسمعها في الأماكن اللي بتعيش فيها. فبعد الفقرة السريعة اللي قايمة على رقصة البولكا هنسمع فقرة تانية اسمها بارال أورجن. البارال أورجن ده اللي احنا كنا بنشوفه في الأفلام زمان، اللي هو بنسميه احنا البيانولا، شكل شبه البيانو المنقول ده اللي بيجي واحد يملاه زي الزمبالك ويطلع منه موسيقى ويعمل بيه عرض في الشارع. ده اسمه البارال أورجن، وده طبعا مشهد من المشاهد المعروفة في الشوارع. فحب شوستاكوفيتش يعمل موسيقى تدي إيحاء بالمكان وتصاحب مشهد من المشاهد المعبرة عن المكان، واستخدم صوت آلة الكلارينيت، وهي آلة من آلات النفخ الخشبي، مع صوت آلة الهارب علشان ينقل لنا صوت البيانولا دي أو البارل أورجن المعروف، اللي يمكن إحنا كمصريين كمان كنا بنشوفه بالذات في أفلام فيروز وأنور وجدي بشكل أو بآخر. أما الفقرة الثالثة، يعني هي فقرات قصيرة، هي اسمها جالوب، وكلمة جالوب معناها تجمهر أو تجمع أو مطاردة. دايماً في أنواع الموسيقى المختلفة ساعات نلاقيها فقرة في البالي، فقرة في أوبرا، هنلاقي لحن مطاردة سريع مرح قايم على استخدام الوتريات وآلات النفخ. المهم بيستحضر على طول صوت، يعني الألحان اللي ممكن نكون بنسمعها وكانت موسيقى تصويرية الأفلام العربية القديمة اللي تصاحب مطاردة مرحة، نلاقي الموسيقى دي بيطلق عليها الجالو. ففي ثلاث فقرات هنسمعها في اللينك ده: الوليمة الشعبية أو عيد الشعب، البيانولا أو بارل أورجن، والجالوب، ونرجع نكمل رحلتنا مع موسيقى فيلم جاد فلاي أو الذبابة أو الزنان، يعني كما نحب بقى إن احنا نترجمها.

0: صوت ماتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الماتور ده جديد ولا قديم، الماتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايماً اللي بتكلم فيه. ما أنا بحب العربيات، ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم إزاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقه الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعه 8 للساعه 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين.
3: وبعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين بعدين
3: بعدين

0: تابعونا على youtube.com/@newboomfm.
1: انتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم فأم.
2: الحقيقة ان الفيلم ده انتج بعد وفاة جوزيف ستالين، والفترة دي كان فيها قدر من التحرر شوية من القيود الصارمة اللي وضعها سياسات الاتحاد السوفيتي فترة ستالين على الانتاج الإبداعي الموسيقي أو الدرامي بشكل ما على الفنانين، اللي كان فيه رقابة صارمة على طبيعة الأيديولوجية اللي بيقدمها أي عمل فني بأي شكل من الأشكال. التحرر ده ادى فرصة يعني ولو بسيطة لشوستاكوفيتش إن يبقى عنده مساحة من الحرية في طريقة كتابة الموسيقى والتعبير اللي هو اختارها علشان يصاحب الفيلم. في اللينك ده هنسمع فقرة أطلق عليها الموزع بريلود أو مقدمة، وهي فقرة حزينة فيها بيبرز صوت الفيولينا السولو مصاحبة، بتبين كأنه مشهد حزين معين وبعدين بيتطور لنوع من التوتر التدريجي. يعني مفهوم أنه ممكن فيلم زي ده يبقى فيه أجزاء تسمح بموسيقى بالشكل ده. خلينا نستمتع بهذا اللينك اللي فيه موسيقى رومانسية فيها قدر من الشجن ولكنها بشكل راقي ومعبر جدا. نسمع ونرجع نكمل رحلتنا مع موسيقى فيلم The Godfly لديميتري شوستاكوفيتش.

0: انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: اما في اللينك ده هنقدم اشهر فقرة لموسيقى الفيلم واللي اشتهرت بشكل مستقل خالص عن موسيقى الفيلم، وهي اسمها رومانس فروم ذا جاد فلاي. يمكن دي من اشهر الالحان اللي كتبها شوستاكوفيتش، ودايما بتتعزف في حفلات الكونسرت او الريسيتال للفيولينا، لانها عباره عن حركه رومانسيه وغنائيه جميله جدا للفيولينا المنفرده والالات الوتريه مع مصاحبه الاوركسترا. هنحس ان الموسيقى دي سمعناها قبل كده وانها فيها شاعريه جميله، ممكن تكون يعني مصاحبه للاجزاء الرومانسيه ما بين البطل والبطله، لكنها موسيقى جميله جدا. يمكن هي دي اللي شدتني اني اعرف طب هي الفيلم ده ايه قصته، والموسيقى دي كانت اتكتبت بظروف ايه، ويعني هي دي الملهم لموضوع حلقه النهارده. فخلينا نستمتع بالرومانس من موسيقى فيلم The Godfly لديمتري شوستاكوفيتش، ونرجع علشان نختم حلقتنا النهارده.

0: ضغطة واحدة مش هتكمل العلاج، لكن الاستمرارية بتعمل ده. علشان كده مستشفى 57357 سهلت طرق التبرع الشهري اللي تناسب إمكانياتك، أو تهدي جهاز طبي كصدقة جارية باسم حد غالي على قلبك مع إمكانية تقسيطه بشكل آمن على بياناتك الشخصية، وإمكانية إلغاء التبرع الشهري في أي وقت وبسهولة. جرعة العلاج بتكمل نقطة نقطة، تبرعك الشهري بيكمل رحلة العلاج شهر بشهر.
1: مؤسسة مستشفى 57357 مصر لعلاج سرطان الأطفال بالمجان، رحلة علم هدفها الحياة. رقم التسجيل الضريبي 177-500-250-33-00-19.
2: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900.

0: تابعونا على facebook.com/nogumfm. انتوا لسه مع كريشاندو مع الدكتورة رشا طموح على نجوم اف ام.
1: زي ما قلت لكم ان بالرغم ان الفيلم قصته ثوريه وفيها نضال وكفاح ويعني اصوات وايقاعات عسكريه لحد ما، الا انه في لحظات كتير من يعني الالحان الراقصه، الالحان الرومانسيه، مش شرط خالص يكون طول الوقت فيه توتر وانفعال قوي. علشان كده هنختم حلقتنا بفقرتين ممكن يدونا أجواء مختلفة. الفقرة الأولى اسمها نوكتورن، وكلمة نوكتورن بنترجمها احنا في الموسيقى بالعربي ليلية. هي موسيقى بيكتبها المؤلف عشان يدينا طابع الساحر لليل والسكينة والهدوء والشاعرية المصاحبة لأجواء المساء. وهي طبعا اشتهرت كمقطوعات بالذات للبيانو اللي بتدينا الفكرة الحالمة دي. طبعا عرفنا أشهر نوكتورن كان مقطوعات كتبها شوبان. هنا بقى النوكتورن بتاعت شوستاكوفيتش عبارة عن رقصة فالس حالمة، كأنها رقصة فالس على ضوء القمر. الألحان بتأديها الوتريات بشكل معبر بشاعرية رقيقة جدا عن أجواء الليل. أما الفقرة التانية هو الختام، ختام الفيلم اللي زي ما قلنا بالرغم ان الفيلم دراميا بينتهي باعدام البطل، الا انه دايما بتبقى الافلام النوعيه دي بتبقى عايزه انها ما تبقاش حزينه بقدر ما تبقى ملهمه لاستمرار النضال والكفاح والوصول والانتصار. وفعلا الخاتمه هي خاتمه منتصره، بنسمع فيها صوت الفول اوركسترا، يعني الاوركسترا كلها بتقدم الالحان وبتعيد لحن المقدمة اللي سمعناه في الأول، لحن التتر، بشكل ختام احتفالي قوي، وبيدينا يعني تلخيص برضو موضوع الفيلم ولكنها بنهاية منتصرة. أتمنى الحلقة تكون عجبتكم وسمعتوا عمل يمكن ما سمعناهوش كتير قبل كده أو في بعضنا ما سمعوش خالص، وعلى وعد بتقديم أعمال جديدة ونستمتع بالموسيقى فيها. ألقاكم الأسبوع القادم على خير وتصبحوا على خير.

0: كنتم مع كريشندو مع الدكتورة رشا طموم على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: عيش الأغاني.
2: نجوم اف ام على كيفك.

استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

إف مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم إف إم ونجوم إف إم تي في. نجوم إف إم على كيفك. تابع برامج نجوم إف إم على نجوم إف إم تي في على تردد 11900

0: مكتئب؟
1: ايوه.
0: مبسوط؟
2: مبسوط دلوقتي؟
0: متفائل؟
3: فرحان بنفسك قوي يا اخويا.
0: او حزين؟
4: انت زعلان يا عبدو؟
0: نجوم اف ام
5: على كيفك.

0: عيش صباحك مع فانا إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.
2: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايماً متفائلين.
0: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على التلفزيون، نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900.

0: على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف على كيف.
1: في كريشاندو سمعنا أعمال موسيقية كتير، واتكلمنا عن آلات ومؤلفين وموضوعات الموسيقى كانت فيها البطل، بس يا ترى الرحلة كده خلصت؟ أكيد لأ، لأن الموسيقى شريك أساسي في حياتنا، والموسيقى الكلاسيكية بالذات، لأنها مش بس بتخاطب مشاعرنا لكن بتخلينا نفكر ونقرب ونستمتع بالموسيقى أكتر وأكتر. عشان كده هنكمل رحلتنا في كريشاندو علشان نقرب أكتر من الموسيقى الكلاسيكية. ساعة كل أسبوع على نجوم اف ام.
0: كريشاندو مع الدكتورة رشا طموم، كل يوم سبت من الساعة 10 للساعة 11 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
2: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام، سعادة مش

0: دلوقتي جه معاكم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير على كل اللي بيسمع نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. البوب الصالح معاكو على الهوا وميكسولوجي أجمد ميكسات وريميكسات وكل التراكات اللي بتحبوا تسمعوها من الساحة العالمية تسمعوها دايما معانا في

نفس الميعاد. طبعا قبل اي حاجه وكعاده البدايات بنتمنى للجميع يوم او ويك اند بقى جميل لذيذ عسول مسكر، ودايما مستمتعين بنجوم اف ام وكل حاجه بتحصل على نجوم اف ام، ويا رب دايما ان شاء الله على كيفك. طبعا على طول مع البدايات بنفكركم ان انتوا تقدروا تتواصلوا معنا عن طريق واتساب 015-595-1006، وموجودين دايما على facebook.com/نجوم اف ام، وكمان هتلاقونا بالهاشتاج بتاعنا. الهاشتاج بتاعنا ميكسولوجي MIXOLOGY، ده الهاشتاج بتاعنا على منصة اكس، وكمان بنستخدم نفس الهاشتاج على الواتساب. فعلى طول كده تواصلوا معنا وقولوا لنا نفسكم تسمعوا معنا ايه على مدار الحلقة، وتعالى على طول نبتدي بريميكس لواحدة من اشهر التراكات من فترة بداية الالفينات، ديفي وبايلا كوميجو، لكن ده ريميكس، يلا بينا.

ليلة استثنائية مع الموسيقار هشام خارمة والمايسترو ناير ناجي في تجربة تجمع بين موسيقى هشام خارمة والرؤية الأوركسترالية على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية الجمعة 18 سبتمبر الساعة 8 مساء. التذاكر متاحة من خلال شباك تذاكر دار الأوبرا المصرية أو من خلال موقع تذكرتي. هشام خارمة الجمعة 18 سبتمبر على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية.

0: وثلاث من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام والنجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900. نجوم اف ام تي في.
2: تابعونا على tiktok.com/@nujumfm.
0: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
3: ميكسولوجي على نجوم اف ام 100.6 الاذاعه رقم 1 في الوطن العربي. والبوب الصالح لسه مكمل معاكم اجمد ميكسات وريمكسات, وان شاء الله دايما مستمتعين بالمزيكا بتاعتنا. وزي ما انتوا عارفين احنا بنسخن الدنيا او بنشقلب الدنيا هنا في الويك اند في ميكسولوجي. وطبعا في اي وقت واحنا شغالين ما تنسوش تقدروا تتواصلوا معانا عن طريق واتساب 015-595-5006, ودايما موجودين على facebook.com/nujumfm والهاشتاج بتاعنا باللغه الانجليزيه ميكسولوجي mixology. لسه المزيكا هتسخن زي ما انتم عارفين على مدار الحلقه بنبتديها ايه واحده واحده. فتعالوا بقى نروح لحته الانثمز وشويه تراكات بقى ما فيش عليها جدال. والميكس اللي جاي ده اسمه فيل جود انثمز, يعني مش عايزين ناخدها ترجمة حرفية, يعني هي اللي هو المزيكا تسمعها كده تحس ان انت رايق ومفرفش ومودك يعني اخر تمام. فيعني بلاش نوديها في حتة الترجمة الحرفية دي, خلينا نلخص القصة تماما ونروح نسمع شوية الفيل جود انثمز اللي جايين دول. يلا بينا.

0: ظروف الجر برنامج مختلف، مش بيركز على حقل معين أو على زاوية معينة أو على مواضيع معينة. حروف الجر برنامج مهتم بالسياسة وبالاقتصاد وبالثقافة وبالفنون وبالآداب، مهتم بالتنمية، مهتم بالتدريب، مهتم بالعمل الأهلي، مهتم بالنماذج الناجحة والنماذج الأكثر إشعاعاً والتي يجب أنه يسلط عليها ضوء كبير جداً. حروف الجر برنامج مهتم جداً بالنجاح، بالاختلاف الإيجابي. خد بالك، في اختلاف غير إيجابي، احنا عايزين المختلفين إيجابياً، اللي بيحدث وبيطور، اللي بيعمل شيء جديد يفيدك في حياتك أو يفيدك في مجال اهتماماتك، وده مكمن قوة حروف الجر. حروف الجر برنامج قوته مش في الأسئلة وفي الأجوبة، حروف الجر قوته في الرأي الواضح الصريح القوي.
1: حروف الجر مع يوسف الحسيني، كل يوم حد من الساعة 3 للساعة 5 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg.
3: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
1: تابعونا على x.com/nogumfm.
4: انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم FM.
5: ميكسولوجي على نجوم FM 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي، والبوب الصالح لسه مكمل معاك، ويا رب يكون عجبكم شوية اللي فاتوا دول الفيل جود أنثمز. وزي ما ابتدينا الحلقة النهاردة بريميكس، فإحنا هنروح في الميكس الثالث اللي هو ميكس آلة الزمن اللي ريترو ريميكس. زي ما بقول لكم دايما، البرنامج ده على هوا نجوم FM بقاله عمر طويل جدا، بقاله داخل فوق 22 سنة على الهوا، فريميكسات وميكسات وحاجات كتير جدا اتعملت، كان ليها بصمات قوية جدا في ساحة الريميكسز والحتة دي. فالميكس اللي جاي ده اسمه ريترو ريميكسز، لعبنا منه كذا مرة السنة دي بالشكل ده، بنلعب ريميكسات شهيرة وقديمة على مر سنين البرنامج، بنجمعهم كلهم في ميكس واحد. فتعالوا زي ما دايما ما بقول لكم، نقلل الكلام ونزود في المزيكا ونروح للميكس اللي جاي ده. وما تنسوش ابدا في اي لحظه الواتساب موجود 015 595 1006.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم الفن. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا؟
5: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها والجيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجي هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
1: XO مع شريف جويفل، كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
6: شوف كل برامج ومذيعين نجوم FM على نجوم FM TV.
7: ايه ده؟
8: لا ما تبصريش، انا زيك بالظبط.
6: على تردد 11900 راس.
1: تابعونا على youtube.com/@نجوم FM. انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم FM.
2: نجوم FM 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي، والبوب الصالح لسه مكمل معاكم. ميكسولوجي، أجمل ميكسات وريميكسات. وعلى سيرة الريميكسات، يا رب يكون عجبكم اللي فات. أما على سيرة الميكسات، فهناخد بقى جولة عالمية ونروح للهند، لكن بالطابع أو بالفليفر البريتش الإنجليزي بقى، عشان البانجرا سين أو نوع المزيكا البانجرا تحديدا هو ده المنبع المظبوط بتاعها، اللي هم طبعا الجالية الهندية اللي عايشة في إنجلترا خدوا جزء من الغرب على جزء بقى من مزيكة الهند، ودمجوا المزيكة في بعض وعملوا حاجة اسمها البانجرا أو جونر من المزيكة اسمها البانجرا. فالميجا ميكس اللي جاي ده تراكات بانجرا نار نار نار، تليق بالجو الصيفي النار اللي احنا فيه والمود. فنروح نسمع شوية اللي جامدين اللي جايين دول ونرجع، يلا بينا.

0: ولسه الستات بتسأل أسئلة وإجاباتها أصلاً جاهزة.
1: يا سلام، والرجالة لما نكلمهم يقولوا أنا سامعك، هم مش سامعين ولا أي حاجة.
0: إحنا بنسمع بس بنركز على المهم.
1: آه طبعاً، عشان كده كل شوية تسألني وأنت كنت بتقولي إيه؟
0: ما أنت بتقعدي تحكي قصة نص ساعة عشان توصلي المعلومة واحدة.
1: وليه أنت ممكن تختصر الموضوع لدرجة إن محدش يفهم حاجة؟
0: عشان الوقت بفلوس،
1: وعشان كده بتنسوا المناسبات المهمة.
0: بدأنا الضرب تحت الحزام.
1: الحقيقة بتوجع.
0: طب قوليلي، ليه كلمة براحتك عند الست مش معناها ان براحتك خالص؟
1: وليه كلمة خلاص عند الراجل مش معناها خلاص؟
0: لأننا مختلفين.
1: مختلفين جدا.
0: بس من غير الاختلاف ده
1: الحياة هتبقى مملة.
0: أنا أحمد الهوان.
1: وأنا يمنى
0: علي. استنونا
1: في البرنامج اللي هنختلف ونتفق فيه قدام حضرتك
0: عشان نفهم بعض،
1: ويمكن نفهمكم معانا كمان.
2: بينه وبينها مع أحمد الهواري ويمنى علي، كل يوم أربع من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس. دلوقتي تقدروا تتابعوا نجوم اف ام على حسابها الرسمي على tiktok.com/@نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
3: البوب الصالح او إيهاب صالح لسه مكمل معاكم على نجوم اف ام 100.6، الإذاعة رقم واحد في الوطن العربي. وطبعا يعني ايه، النهارده رحله موسيقيه عنيفه، رايحين جايين من حتت كتير وبنسمع اشكال والوان. اما الميكس اللي جاي ده الجراند ماستر ميكس. جراند ماستر يعني تراكات كلها جراند، تراكات كلها لا جدال عليها، تراكات كلها يعني محققه نجاحات رهيبه آخر 5-6 سنين، كلهم متجمعين في ميكس واحد، تراك ينطح تراك زي ما بيقولوا كده. ودايما بستنى آراءكم، وفي نفس الوقت بستنى طلباتكم على واتساب 015-595-1006، وهتلاقونا دايما على facebook.com/نجومة FM، والهاشتاج بتاعنا على المنصات التانية هو ميكسولوجي MIXOLOGY. نروح لجراند ماستر ميكس، يلا بينا.

0: الحظ ما بتجيش كل يوم. الساعة اللي كلنا ماشيين ندور عليها في حياتنا، مين فينا ما بيدورش على ساعة حظه؟ وساعة الحظ ما تتعوضش. فاكرين الكوكيز بتاعت زمان اللي كنت تفتحها تلاقي فيها رسالة ليومك النهاردة، وكأنه كده بيقولك حظك النهاردة بيقول ايه؟ وعشان كده البرنامج ده اسمه ساعة الحظ. احنا بنلعب مع بعض لعبة أقوال وأقاويل مأثورة، ويا سلام بقى لما انت كمان اللي تبقى صانع الحظ ده بنفسك. هتلف عجلة الحظ ونعرف كلنا مع بعض حظك هيكون ايه النهاردة. هي ساعة ضحك، ساعة لعب، ساعة غنى، وساعة صفا، ساعة من كل الفرفشة. من الآخر كده ساعة الحظ على نجومة فأم ما تتعوضش.
1: ساعة الحظ مع ندى فليفل كل يوم حد وثلاث من الساعة 11 للساعة 12 الظهر على نجومة فأم ونجومة فأم تي في. نجومة فأم على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
0: تابعونا على facebook.com/nogumfm.
1: انتوا مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
2: نجوم اف ام 100.6، الاذاعه رقم واحد في الوطن العربي، والبوب الصالح لسه مكمل معاكو اجمد ميكسات وريميكسات في ميكسولوجي. وبنيجي في الوقت ده من البرنامج بنختلف تماما، بنلعب بقى ايه، بنغير الجانر المزيكا اللي انتم متعودين عليها، بنلعب لكم حاجه مختلفه تماما، اوت اوف ذا بوكس زي ما بيقولوا، او اوت اوف ذا بلو كمان، ويعني بنغير المود تماما. يعني هو الحلقه لو انتم مركزين معانا هي معظمها صحيه، فاحنا هنهدي الجو دلوقتي بشويه كوفرز. ومن وحوش الكوفرز عالميا فرقه اسمهم امير. امير دول عاده في الاغلب يعني بياخدوا تراكات الار ام بي الشهيره او الشطحه بزياده وبيغنوها كوفرز. في حاجات بيغنوها بستايل الاكابيلا يعني من غير آلات تماما، وفي حاجات بيغنوها بآلات خفيفه جدا. المهم ان هم في حته الكوفرز دول اساتذه ومعلمين. هنهدي بقى الجو شويه بامير كوفرز وان شاء الله يعجبوكوا. وبعديها كده في بونس ريميكس على طول. النهارده ايه، حلقه مميزه زي ما بيقولوا كده، ما بحبش الكلمه دي بس هي دي الحقيقه فعلا. ان شاء الله تستمتعوا بشويه اللي جايين دول. يلا بينا.

0: بنك أهل مصر على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف عليك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900. اعمل فولو لنجوم اف ام على instagram.com/نجوم اف ام. انتوا لسه مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم اف ام.
1: كل يوم جمعة على نجوم اف ام 100.6 الإذاعة رقم 1 في الوطن العربي. ان شاء الله دايما يبقى معاكم البوب الصالح ودايما مستمتعين بميكسولوجي ومستمتعين بكل حاجة بتحصل على نجوم اف ام ونجوم اف ام دايما على كيفك. طبعا اكيد بشكر كل الناس اللي كانت معانا على السمع والناس اللي بتتواصل معانا، مشرفينا ومنورينا جدا، ودايما يا رب مبسوطين بكل حاجه عندنا. وفي نفس الوقت شكر كبير جدا للصديق العزيز والزميل العزيز والاخ الاكثر من عزيز محمد مرسال الشهير بمرسو. وهسيبكم مع الميجاستار العالميه ليدي غاغا وتراك اسمه رين اون مي، لكن برضو ما يبقاش ميكسولوجي الا لو ضفنا طابع الريمكس. نروح نسمع الريمكس الخطير ده لحد ما نتقابل يوم الجمعة الجاية. تصبحوا على خير والسلام عليكم.

0: أنتم مع ميكسولوجي مع إيهاب صالح على نجوم أف أم. نجوم أف أم على كيفك. عيش الأغاني
1: نجوم أف أم على كيفك.

0: التفاؤل مش معناه ان انت مبسوط طول الوقت، التفاؤل معناه ان انت مقدر الصعوبات اللي انت عايش فيها، لكن انت قررت ان انت تكمل وتفضل مكمل في طريقك وهدفك. في المواطن المتفائل هنحكي ونتكلم مع بعض في حاجات كتير، هنفهم الفرق بين التفاؤل والتشاؤم، ما بين الوهم والواقعية، هنشوف المشكلة فين، هنقف في ظهر بعض، هنسمع بعض، الآراء كلها مسموعة، حكايات كتير من كل الدنيا بتحكي لنا عن صعوبات، نجاحات، إخفاقات، وكل حاجة بنتعلم منها، بس كله بهدف واحد، إن احنا نكون دايما متفائلين.
1: المواطن المتفائل مع محمود عبد المجيد، كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 11 الصبح على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

إيهاب مع إيهاب صالح كل يوم خميس من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

0: ادخل العربية،
1: افتح الراديو
2: وحسم الخطوات،
0: وافصل عن الدوشة.
3: نجوم FM على

كل أغاني الثمانينات والتسعينات اللي كبرنا عليها وليها ذكريات معانا في نجوم الكاسيت، كل يوم من السبت للخميس من الساعة 12 للساعة 1 الظهر على نجوم FM. نجوم FM

من الحد للخميس على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.

0: دندن على أجمد الأغاني.
1: كتكون ضعيف الجناح والدنيا عذرت فيه.
2: نجوم FM على كيفك.

اوبا وهدى الكلام بسمع اكون تمام ليه في دماغي هص بص بص بص معاك في السكة حوار في طريقك اعرف

في السكة مع محمد منير ودينا بهجت كل يوم أربع وخميس وسبت من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.

وخطره، اوبا!

الستاد مع محمد عبد الوهاب هوبا كل يوم اثنين من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: عيش صباحك مع فن إمام ويوسف التهامي كل يوم من الحد للخميس من الساعة 8 للساعة 10 الصبح برعاية مركز تجارة السبائك بي تي سي على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيف
1: عيش عيش عيش صباحك.

0: ميكسولوجي مع إيهاب صالح كل يوم جمعة من الساعة 10 للساعة 12 بالليل على نجوم اف ام. نجوم اف ام على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي نجوم اف ام، نجوم اف ام تي في، نايل اف ام، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في على تردد 11900 رأس.
1: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة مش عارف.

0: نجوم اف ام تي في، نجوم اف ام على كيفك.
1: انا شايف كفاية.
2: يعني ايه جيمر؟
3: الجيمنج ده موضوع كبير قوي.
2: هو اي حد كده ممكن يبقى جيمر؟
4: اه عادي، الموضوع مش صعب خالص.
2: تفتكر الذكاء الاصطناعي هيأثر علينا ازاي؟
3: هيدخل في كل المجالات.
2: هي الحضارات القديمه كان عندها تكنولوجيا،
4: كان عندهم اللي اكتر من التكنولوجيا.
2: تعرفي ان في صواريخ بتطلع الفضاء وتنزل تاني لوحدها؟
3: ايوه طبعا، مش صواريخ سبيس اكس بتعمل كده.
2: عالم الجيمز والتكنولوجي مليان تحدي ومغامرات، بس ازاي تبقى جيمر جامد ودايما كسبان؟ هنتقابل في اكس او كل اسبوع ونعرف كل الجديد عن التكنولوجي واخبارها جيمز وإصداراتها الجديدة والقديمة وتاريخها من أول ما بدأت. وسواء بتلعب على كمبيوتر أو موبايل أو غيرهم، أكيد مستواك في اللعبة هيتطور ومعرفتك بالتكنولوجيا هتكتر، وهتقدر تحقق معانا كل الأرقام القياسية في XO على نجوم FM. شريف جويفل.
0: XO مع شريف جويفل كل يوم ثلاث من الساعة 11 للساعة 12 بالليل على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.
5: القصيدة بعنوان بطارية الريموت.
0: نجوم اف ام على التلفزيون على تردد 11900 رأس.
6: وحتى نسمع ايه؟
0: نجوم اف ام تي في.

0: صوت موتور العربية تقدر منه تعرف حاجات كتير قوي. تقدر تحدد عمره وقوته، تعرف الموتور ده جديد ولا قديم، الموتور ده أمريكاني ولا إيطالي ولا أسباني ولا ياباني ولا كوري ولا صيني. وهو ده دايما اللي بتكلم فيه، ما أنا بحب العربيات. ومش بس كده، السباقات السنة دي هتبقى مختلفة قوي، وكمان هنتكلم ازاي نطور من سلوك وناخد بالنا من الحاجات اللي يمكن ما بقيناش واخدين بالنا منها واحنا سايقين، الحاجات اللي احنا اتربينا عليها، اصول السواقة الصح، اخلاق وادب المرور الحقيقي. كل ده هنتكلم فيه في تربو على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في.
1: تربو مع تامر بشير كل يوم اربع من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.

0: مش عادي مع يوسف بركات، كل يوم حد وأربع وخميس من الساعة 12 للساعة 2 بالليل على نجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك. شوف كل برامج ومذيعي نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في، تردد 11900 رأس.
1: يا حبيبتي ذاكري،
2: اتعبي دلوقتي عشان ترتاحي بعدين. هو بعدين ده هيجي امتى؟
1: بعدين

0: في حاجة جديدة حصلت؟
1: أيوة ما.
2: مفيش أي معلومات جديدة؟
3: أمال إيه الجديد عندك؟
4: اهدى وهتعرف كل حاجة.
5: كل الجديد طول الوقت
6: على نجوم FM. نجوم FM على كيفك.

0: التوليفة مش مجرد برنامج، ده مكان بنخلط فيه بين الروايات، الأفلام والقصص اللي بتجمعنا كلنا. بنتكلم عن الكوميديا، الإثارة، الرعب، الرياضة والعلوم بكل أنواعها، بس كل من خلال الكتب والفن. هنا هنكتشف مع بعض أسرار وراء الكواليس، وهنفتح كتاب التاريخ عشان نفهم الحاضر، وبنقدم رؤية للحياة بزاوية جديدة. هكون معاكم في التوليفة كل أسبوع على نجوم FM. أحمد مراد.
1: التوليفة مع أحمد مراد، كل يوم ثلاث من الساعة 8 للساعة 10 بالليل، برعاية آيريد على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.
2: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. فمن علامات الإيمان الكلمة الحلوة، كذلك الكلمة الطيبة اللي تعمر مش تدمر، الكلمة الطيبة اللي تجمع مش تفرق، الكلمة الطيبة هي صدقة جارية بقيالك عند ربنا. كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها. عشان كده يا حضرات، مفتاح الجنة كلمة. تعالوا نلتقي في خير الكلام على نجوم FM.
1: خير الكلام مع الشيخ رمضان عبد المعز، كل يوم جمعة من الساعة 2 للساعة 3 العصر على نجوم FM. نجوم FM على كيفك. للإعلان على شبكة قنوات النيل للإنتاج الإذاعي، نجوم FM، نجوم FM TV، نايل FM، اتصل على 012-2005-1006 أو ابعت إيميل على advertise@nrp.net.eg. تابع برامج نجوم FM على نجوم FM TV على تردد 11900 رأس.
3: لو يومك بادئ تمام متظبط 100 100 على 100.6 الكلام سعادة.

0: عندك تفسير هو ليه عمل كده؟
1: لا معرفش.
0: طيب تفتكر هو اتربى ازاي؟
2: زي ما قالها من سنين.
0: تعرف تتخيل هو اتعرض لإيه عشان يبقى بكل القسوة دي؟
3: كل حاجة في حياتي بعملها بصعوبة.
0: أسئلة زي دي وأكتر بنسألها بعد ما بنقرأ قصة قصيرة على الهواء، بنفكر بعقلنا ونسرح بخيالنا ونطور القصة مع بعض، وتشوف أبطال القصة شبهنا قد إيه، وقد إيه كاتب القصة قدر يحسسنا بالديجافو، بمعنى إن كل اللي بنسمعه سمعناه قبل كده أو حصل معنا فعلا. كل شهر هيكون معانا سيناريست، تقدر تقول كده هنحول معاه القصة لفيلم. لعبة حلوة مش كده؟ وإنت مدعو تشترك معانا فيها. فبالتالي إحنا هنقرأ قصص، هنفكر في دوافع أبطالها، وكمان هنحولها لأفلام، وهتلاقي نفسك بتقول أنا عارف القصة دي، شفتها، سمعتها قبل كده، الفرق بس في التفاصيل.
4: ديجا في مع آية عبد العاطي كل يوم حد من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM.

إنجي علي كل يوم خميس من الساعة 8 للساعة 10 مساء على نجوم FM ونجوم FM TV. نجوم FM على كيفك.

0: 2 و3 من الساعة 5 للساعة 7 مساء على النجوم اف ام ونجوم اف ام تي في. نجوم اف ام على كيفك.
1: كلام في الزحمة.
0: شوف كل برامج ومذيعين نجوم اف ام على نجوم اف ام تي في.
2: ايه ده؟
3: لا ما تبصريش، انا سايق بالظبط
0: على تردد 11900 رأس.
4: كلمة السر ايه يا ريس حمدان؟
5: فاكرني عقولها كده بالساهل؟ حاول تعرفها من اول كوبليه.
4: طب غني المزيكا